0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوس من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال أكاومي كجبي أولا أباتي دا أو مسلمي باتنجي لوني أولا أباسي أكاومي ني أكا توسيبي بني أونا أما نبكاتا سيجي أونا أما نبكاتا سيمومو كيما نجي أكا كيما مومو أكا أونا ني أوان كتيوما جي إيماني تيوما جي أورو تيوما موسوما أولا أبا تيوما جي أورو تيوما فوكما بوك بوكا تا باتي وافوني إيمالي أولا أجي تا باتي فوني إيماني أولا كاكبين سينو أكا نا gbogbo nkan ti o to nkan oni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin da nkan ru be ba re eyan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim العربي والإسلامي والسلام عليكم ورحمته وبركاته
1: ميلوي لوري تو رواي نيكوني وا تيو ليلغبه اي سيبه كجي غادوري
2: دايموند 88.7 اف ام
1: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.